0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan sana Pro4 di 55 menit dari pukul 18 di penghujung perjumpaan hubungan biasa barataan bersama Ulun Helda yang sudah menemani Dang Sanang Pro4 dari itu di pukul 15 hingga pukul 19. Terima kasih Dang Sanang Pro4 yang masih setia tentunya di Pro4 di edisi hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026. Dan setelah ini ada rekan Ulun Anissa yang menemani Pian Seberatan hingga pukul 24. Namun sebelumnya Dang Sanang Pro4 kita akan mendengarkan pengajian malam siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk edisi malam hari ini bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Selamat mengikuti dan Helda pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Sayyidul Qur'anil Hakim, inna kiramil mursalina ala suratil mustaqib, anzil azizir rahim, latunzir qawma ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نجعل في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون. علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم ليلة تهلا بمنكم ويمسنكم إنا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرحون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إنا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تميد الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. والقمر قدرناه منازل حتى على كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في البرج المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. لا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وتأتيهم من آية ربهم إذا كانوا عنها معرضين.

صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد لكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم

0: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأقربين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الرحيم شيخنا أبينا أمهاتنا أجدادنا وجدادنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي الإمام النووي رضي الله عنه وصولي إبراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد لنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إِلَيْنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَلَمَنْ 27. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم. باب الخيار. يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة ولو اشترى من يعتق عليه. فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار، وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه، ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقط والصداق في الأصح. وينقطع بالتخاير بأن يختار لزومه، فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر. وبالتفرق ببدنهما، فلو طال مقصهما أو قاما وتماشيا منازلا دام خيارهما. ويعتبر في التفرق الأرف، ولو مات في المجلس أو جن في الأصح انتقاله إلى الوارث والولي. ولو تنازع في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي. باب خيار نمر 21 di bawah. Khiyar itu adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, ditarusakan atau kada jadi. Itu namanya hak khiyar. Tetaplah khiyar majlis, artinya ditetapkan khiyar itu ada pada majlis akad. Nomor 22. Selama belum berpisah penjual dan pembeli. Jadi kalau misalnya ada jual beli, selama mereka masih belum berpisah, masih dudukan di tempat transaksi tadi, itu masing-masing punya hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Selama belum berpisah, pada segala macam baik, segala macam jual beli, seperti bertukar, berhurup, barter, jual beli dengan barang dengan barang, dan makanan dengan makanan, berhurup nasi lawan lontong misalnya, dan pesanan, kalau wahini namanya by order, artinya pesan barangnya belum ada, bayarnya berdahulu, barangnya kena, itu ngarannya salam.